النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أني شام يمفى أتي دادو لقبو نزي نايا كسوك ما

0: pápá ẹni mo lè parẹ́ láyé mo wá àjìkò sẹ́ni tí ma parẹ́ láyé mọ́ tí ma wá kíra
1: mi kò sí o
0: kò sí láyé mọ́ níbo ló wá níbo nirú adáwá wá níbo nirú àwọn sámúdáwá wá àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú iṣẹ́
2: àlá. ومن أنهن بد والغرام
0: إيوان بنين وبيني إيوان بنين وبيني إيوان بنين يبا كيزي لسا نوا جوا لهم وبا كلين وما
1: نوا جوا لهم كلين وما
0: وبا تيري تيوا
1: وبا
0: سيوي بيو لهم وبا با دي عبارة بيزي مني كيبا كيزي وبا
1: سيبا يني
0: كيبا سوكي عزيكو ìwé ẹnu jì ẹ́
2: aláàrẹ́ ní sáà kúlẹ̀ pínlẹ̀ ṣẹta
0: ọlọ́mọdé àtọ́rí ibú
2: fàmílẹ̀ ọlọ́rẹ́ ní mọ́tò àlọ́rẹ́ mọ́ fàmílẹ̀ ọlọ́rẹ́ ní mọ́tò àlọ́rẹ́ mọ́
0: sọ́ra rẹ̀
1: ìyá mẹ́fà
0: àti dáadúró de onídìí náà yóò jẹ mẹ́ta láyé yóò jẹ mẹ́ta lọ́rùn
1: mẹ́ta
0: ẹ̀ta àtayé náà bó bá jẹ́ kò wá ní jẹ́ kó rí bí ṣe kò ń gẹ iṣẹ́ tí ó ṣe tí ì pàdé àánú mi.
2: àlá ilẹ̀ ní sáà akule kina ṣata.
0: eré lẹ́pẹ́ ni.
2: famile ọ̀nà rẹ̀ ní mọ́tò wàlá.
0: anabi dawuda ọlọ́run ló ṣàpapọ̀ mi. àgbákò wo ló ṣe ọlọ́lá ni ọba ni ẹni tí ń dájọ́ ni ànábì ni àáfàá
1: ni
0: ó wá jòkóó níbi ilé ọlá tó kọ́ lókè lókè ìyàwó awúráyá ni wà ń wẹ̀ nílé ewẹ̀ ilé ewẹ̀
1: náà
0: ó mú ìyàwó déjìká
1: ìyàwó
0: ni wà ń wẹ̀ nínú ilé
1: ànábì
0: dáúdà ó wá rí ẹ̀yìn ọrùn rẹ̀ tó fi déjìká
1: ẹ̀yìn ọrùn wá rí déjìká
0: ó mọ fó ó wá ṣe bọ́mọge ni ó wá pe àwọn tí wọ́n sún mọ́ tòsí wípé ta ló mọ arábìnrin báyìí bẹ́ẹ̀ ni awúráyá ń jọ́ náà ìyàwó kan ló ní ànábì dáúdà mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún lóbìnrin
1: tiẹ̀
0: ọlọ́run ní dáúdà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọwọ́ náà
1: ìwà
0: ànábì mi ọwọ́ á rí ẹ̀yìn ọ̀hún obìnrin olóbìnrin àfikún ọ̀tọ̀ọ̀rọ̀ àforíjì mi
2: àlá
0: abáwí
2: kò lè pinna ṣata
0: kì í ṣe pé ọlọ́run ó ṣèṣì ní
2: famile ọ̀nà lára ní mọ́tò wà rárá mọ́ famile ọ̀nà wà rárá mọ́.
0: ẹ ṣeṣeṣe ẹ bá débi tẹ ẹ rẹran jẹ ẹ tún jẹran
1: kò
0: dùn lẹ́nu
1: yín
0: síbẹ̀ ẹ wá mọ̀ pé ṣàgbẹ́kọ̀ mi
2: àlá.
0: ẹ kọjá kalẹ̀ kò tà mọ́
2: kúlẹ̀ sínú ṣẹta
0: ẹta ìyíta ẹta ibi òwú yìí kẹ́ ẹ náwó náà sí.
2: famile ọ̀nà lára ní mọ́tò àlàbára mọ́ famile ọ̀nà lára ní mọ́tò àlàbára mọ́.
0: àwa aṣọ́bìnrin ni wípé mo ṣáǹsì ẹ̀ àwọn ń tì í síra
1: wa
0: àwọn tì í síra wa àwọn
1: gbà bí bọ́ọ̀lù
0: àbàwọn láyé jẹ́
1: àbàwọn lò
0: láì ní fẹ́ wọn
1: fún
0: ọba fẹ́ fẹ́ obìnrin tó ń bá ń lọ sọ́dọ̀ rẹ̀
1: ọ̀fẹ́
0: fẹ́ àfikọ́ ṣàlàyé fọlọ́run wípé mo fẹ́ fẹ́ ẹ nílànà tànàbí mi
2: amatele amaba bawi ani so papo ala inni sa khuliqna shatta
3: in kam talani wa
2: ومن أن الغنيمة والغرام
3: أي يا
2: ومن
3: أن
2: الغنيمة والغرام
3: أما سيسويك أولوون يوفى
1: أما يقول أولوون يوفى
3: أما صبه فانو مايما
1: أما يبه فانو مايما
3: أولوون يوفى
1: لقوة
3: جالو فيفى
1: لقوة
3: جالو olowo lowo
1: olowo
3: olesin leka eni to wo pe ko lowo olowo ni
1: olowo ni
3: dupa ti ko le ni pe bi o ba fe yawo ko ni lowo lowo
1: ya ba fe yawo ko ni lowo lowo
2: yo fo ma ti e ko do lowo ki wo jo baramu ala inna nisa
3: e wo awon olomo kan olomo kan le ba pa won olomo meji meji
2: فمنهم الغنيمة والغرام
3: أي سماري
1: أي
3: سماري أي
1: سماري
3: أما بي ما بيني
1: أما
3: لو بيني
1: أما
3: لو بيني أما جي
1: جي
3: أسباني بزني
2: ألا إن النساء خلقنا شعلتا
3: نبي قالوا كبا جابانو فمبان سادوا عزيو بانو
2: فمن الغنيمة والغرام
3: وقنو انواسي بكالامو
2: الغنيمة والغرام
3: انواسي مولاه لأعظم
1: انواسي مكاكي
3: oruko olohun to tobi
1: oruko olohun to tobi
3: ebi oponu
1: ebi
3: ewo lo kere ninu oruko olohun
2: ala
3: iwo lo se rare be
1: iwo
3: lo ni lo de
2: lo
3: do
2: shata
3: illallah
2: wa minhum al-ghanimatu wal-gharam fa minhum الغنيمة والغرام
3: popo lori re
1: popo lori
3: e pe olohun ba na to bi
2: allah
3: yi se bi pe awaye o wa tu wa le
1: awaye wa tu wa le lasan
3: ko be ba ti ri en sira yin
1: be ba ti ri en sira yin
3: aluka wa ni nbe laarin awa re
1: aluka wa ni nbe laarin awa
3: ko be ba se re
1: e ba re
3: bẹ́ẹ̀ bá ṣe kéjì ìyá ń bẹ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run àmọ́ ká tójú fèrè lẹ̀ ìyá mẹ́fà náà tí ó jó ní zì náà ẹjọ́ bá wà délé
2: ara iná ní sáà kùlìkìnà ṣẹta
3: ọlọ́run má jà sọ rí bú.
2: ومنهم الغنيمة والغرام
3: أوا مسلمي
1: أوا
3: مسلمي أما بيوازن فبين
1: أما بيوازن
3: فبين أما بيوازن بيما
1: أما بيوازن بيما
3: أسن بيما
1: أسن
3: أنكو با وما كساتي زيناي
1: بوكو
3: مسلمي نكورا
1: بوكو مسلمي نكورا
3: إيه تون بانبو
1: أوتوني
3: wa fi kan pamọ sile ko ma je asole fun gbogbo awon aromo bomo re
2: ala
3: pe ti gbo yi e tun po be mo
2: ni sa khuliqna shada
3: baba jo gbo ro tun laye be ba tun po enu wa ni
2: fa minhum الغنيمة والغرام
3: ايه تنبوي ايه
1: تنبوي ايه
3: تنبوما ايه
1: تنبوما
3: افنوا
1: افنوا
3: اروكي كري لك بيني
1: اروكي
3: ايه اروكي
1: اروكي
3: اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي اروكي ارو